0: من أين أتيت؟
1: إني أتيت من قصر الهداية. ما اسمك؟
0: اسمي محمد الهادي. ما جئت تفعله هنا؟
1: ليملكوا لا لاتينيزاسيون باللغة العربية.